0: اف ام.
1: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكوره بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميل وناي
2: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاويزي جدنجي خشينا دحلو رزايا هاويسي سياج بينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
1: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا پكتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوار ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شكا

چرخا فلكي هبكم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا مهردا بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو كوفانا دي برخا قريش

كل ما شان قم أي خاك الزيرين كل ما شان قم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگي إيلام ديرين نشتمانگي فرهاد الشيرين يادگارگي مادو ساساني تسان شاريل گشت كردساني كرمانج بيد سوران گوران يا كالهر تو اراي ايما هرميني ددور ناوت سرستي تاريخ ايمس و بي كرماشان كردستان ديچس وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي مقرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتن زليمونا يبقورة
1: سي هاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزا چلا بقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاو المد الزو كدش انتك دانا دجمن مج هر رات قتيل انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل منه ميدان جبوه في شهر

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان مني دي على كمال موزون بلن بقالباني گردون مني بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هر تن بمادل شاد و حيران بلي سيدايم اشترا ديار بكم مسكيني گر بكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيله يوكوفانا دي برفا قريش يما

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مكورة بوريتا بتنجر بودلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي بودلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا پكتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوار ريشا مدورة چار هاور ما دزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نمايه بالدليل من ميدان جبوه هر

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبادلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنويا مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

ساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

0: Ya Allah, ya Allah. Hırvat. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية؟ يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من كردستان.
0: من بابل؟
2: من كردستان.
0: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابي اقول لكم على شغله، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني انا، يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
0: الله عليك.
1: لحظه برواز.
0: اسمعوني،
1: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم. عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان للعراق. هذا البلد، هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطه الفنيه، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمتي كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي. انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فانت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
3: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
1: بالكردي.
3: بالكردي.
1: بالكردي.
3: حب غني معي.
4: ما فنري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا جردن لطيف وي نازكة قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم معلم خراب. عيد البرا جردن زجاج وي نازكة مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قامت مثال وي نازكة دلي هجار دش خوندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

عزم عالم خراب عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب

بابي مخي يبررون الوابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا كتنا كيف سيجرقي يتراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميري هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب امیر دست افدا بینی زوزانه مدر باس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشکانه مال بابته یه

0: مغربيك ترابة شبه خلقي مولو حالو تملي دنيا لك شبه مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيتي فنولي جرخ وقريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيشي عن يو كفر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مفيدوبن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاي پادشاي مرازي بدل جانكو جامعي رحصن لك بوش بفايده دوره مده سفده بگرين زوزاني مه دربازي زوزاني ويه قاسه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما خواهی لگه تیلی ما خواهی گذینو ایو

عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب.

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردام قرانا اي برابرينا مفكوره بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جلي مناي سيهاوتا
1: دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولاتا ای هوار ریچا مدوره چارها ورم دزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بندلی من میدان جبو هرچو چقل

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي بلخا قريشي

عزم عالم خراب عيد البرا قردان لطيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران عزم عالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب

تراب درد خلق مال حال تمل الدنيا لقي شام مشور الرحمة خذي الجير السماء لنجتيا فنان جار أخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كبس جرقيا تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جامير الرحاصل نكبو شبي فايدا يا تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیالی که کیف خواه یه امر مصد یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

وده جميشة تليشة مكاب بقن ما أذكري رومي وده سيمخزن كلب شيبري مدانة ريكا دورة والظالم.